0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar demikian tadi telah kami kemenangkan seruan Adhan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.